سكتش ان باش لماردي هي سكتش ان باش لمكردي هي سكتش ان باش لجودي امبوز لفاندردي هي سكتش ان باش لسامدي هي